يا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية